حاتم الأمين والجيران كل دخلة وكل خرجة يبدو يقيسوا فيه كل غزرة بتهمة.

كاسكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: idea. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ما تدعي.

0: انا فاميليا
1: ليش نايلة ما تفناش نهار اللي تولدت انت كاين وش نزيد انت وسارة تولدت

استاد دب في اللاجوتي سا كيسي ساعات من دب دورا قدات سوا دم عمر الميكم لكيونا لكون الناس ابنو عشان عطلني على راس عشان بلن وقاني واكلين اندعبت جن زمن قدرو تري مقان عن يارك استاس داس يليت يليت عارشي داس داس داس يليت يليت عارشي داس داس

استعجد قبل في اللعجو تسع زي ساعات ما دبت وراجو تعتر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا عالك كل انداع سبنو انداع شنات لنجال راس

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: أهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما أطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إيلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كامون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كامون بيبي جو بوزي I love you
1: I love you
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي